0: اهلا بالخليج.
1: اهلا بالخليج.
0: اهلا بالخليج.
2: اهلا بالخليج.
3: The Gulf Cup of Arabian Lands. One land, one passion. Welcome to Jeddah.